0: السابق إليه في الشارع بعد تلك الجهة حتى يقتل ثابت إلى الطريق في الشارع بعد تلك الجهة فجم فتم هرده في ترابة الضابين إلى أرهنين كيف فرده عند تلك الجهة حتى يقتل ثابت إلى الطريق
1: ఇంద్రాజ్యోషం భవతి అంగారాభవంతి ప్రజాపతి సహకర్జి సత్య